0: تيجي لاتاكو يا كنكا اسكي الوابا انتقي من امبي ارمت اسيب خنياني اكسان وكسان هيلاتكو يا كنكا ما يميتو انا كم تيك تابلاين باتشان كاركتان وكما انا كم بيو كما تتاقي نمبي ارمت اسيسا كميساكي كيشورو خاتون كلياتون كورو خلاكي بي مايو باقسي تا 19 دي مايو حالو كماو كتاستا ماي ماي يتونا كام بيه تشاها بوري سين كابوني لكتانها أكسان وكسان ماي ماي يتونا كام خاني تشاكو مانا كاكون هما كيسي كتاس واليكي يقبانا كهوالي لوب إيسي ناسر تاسيتاس كابوني لك يقبانا كهاستا والي لك تابيت كما سر تاسيتا حالو كما بجاو هلات كلا كانا كهيسو تكابوني هاكاوي سان ماي ماي كنا تيخا سابوني لكنيان يستا لوب إيونا كاسا باش باب فاميليا تايبين هاني تشاو كما خا هما نكاسو كساتو خنارون تتابتا ماي يكوتين بيه تشورو ني ابوني بوسي منوتناك ما كيب كيبان بس قلوات هيلات كل كانك ارمت اتابحتا وكتينك ساكا استسيب كابوني راكتا باش با ميسورا توقي وكمالك يو اقبانك كونك ماي ميا بلاتفورم سكونك اوست خلاك هنيشا وكساتو قيسا استاب خلاك توكم هل اللي ابان ساسين ما يكوتين بانوت اسيب خنياني بس قلوات بس قلوات ما كيب الاكي ني او بشتوخي كيسا كورسبونسالوس بانك يتوانا كامبي اكسا توقيت يتوانا كامبي چيكان جاسا وكام ياتي كيباسي بخنان هواس براس هلات كلا كانك هلا لكي بانو كامخا يتوانا كامبي قليان تا بخنان تاقري تاكيسا ديوس اسكيو جورا بخاتا ماركا چيرينا كا اتخيوا بقين جوانا كا
1: اكا يتوانا كاما وقتا يتا هيتشورو
0: Quedaban a campo con Maja Serenta Pjañán, Gilad Culiacanaca, Defensoría del Pueblo, Iglesia Oxangrinaca, Asamblea Permanente de Derechos Humanos, el Alto Marcata, Madiálogo, Caruj, Chajahuilt Abje, Gobierno, Cámara Kiwa, Onajta Sirena, Campi, Gizarruski, Pañahuac, Isasau, Zapjaraquim. Tatanilton Condori, Jupaje, Unistanira, Kipi, Serakiu, Hichaj, Utjuna y Ataque, Ma Orden de Aprehensión, Haneua, Serakiu, Hichaja, Neuna y Ajasjaria, Esktikat, Jatanja, Serakita en Aguam. Tata alcalde municipal César Dogueler, Jupaja Camasoyer, aquí será aquí, Ujanakama, Jucamian, Cachabuenacaja, Utipantisivo, Utipana, Diálogo, Sasauma, Iraki, Tainam. Federación Andina de Choferes, primero de mayo. El Alto Marcana, Jacamasoya, Pjarakis, Callanta, Pjeujichiru, Tuxaruxiwa, Maparo, indefinido. Bloqueo, Sukanakampi, Sasauza, Pjarakim. Wasuruja, Capach Pachuquego, Marcano, Yahuayatán, Guamaymay, Casta, Unachtasi, Huenaca, Ucataipin, Jautjawaiwa, disturbios, gasificaciones, saqueos, ataques, instituciones públicas, Satoquenacarum. Y ya te ven a campi, Saranta, aquí ponían Gilad, Culiacanaca, Hichamanja, Fiscalía, Uxatoquito, Aparlan y Pjaraqui. Ministerio Público, Toquetcam, Sapjes, Gilad, Culiacanaca, Saraquiu, Hichajam, Informe, Ucaja, Policía, Uxatoqueruma, Kipayatasiu, Pocas, Ñapataki, Tata, Expresidente Evo Morales, Uparu, Katjata, Ñapataki, Caso, Trata, Uxatoquita. Tata Ministro de Economía, José Gabriel Espinosa, Camasoyeraqui, Saraquiu, Hichaja, Parlo, Benacan, hasta Istasi, Bojanicha. Impuesto na capsupja tama pescatunca por ciento kawapsutan y gremial supanakaru cuenta propista supanakaru sin hanibuka yatiawije yatiawihachi kakiti sarakiutata ministro jupajam Fiscalía General del Estado xangrina kapsuaya pjiwama akaja orden de aprehensión kitita kitata ejecutivo central obrera boliviano xangrita kitata Mario Argollo jupataki ukamaujichaja yati sirakim Gobierno Xatoget Hayati Abjewa, decreto Jayuca, decreto Taipijama, Bono Choreñataki, gestión de Aula Kamsutini, Pawaran Capuzzi, Pataca, Bolivianos, Magisterio Xatoquero. Ujequipone Uchuquiago Marcana, gasificaciones, Ucanacas, Gilad, Cuyacanaca, gobierno contra Ucataipinsti, Maimaya, hasta Acajanual, Tuenacas, Tujaraquino, Teleférico, Ucanacarusa, hasta. Upsoe japaten kuna hukana katsa ya tia skanyani uhilat kulia kanaka ya tibana kaha maimaya uthaskara kiukama hakalianta pkanyani.